0: complicato.
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Obrigado, الفاتحة مع الصلوات. اللهم اهدنا من الشيطان الرجيم. بسم الله.

جاد فأوفي لنا الكيف كي لا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. برضه بيت كلمة ده.